0: This is the Aramaic Languages Group from Radio 4EB 98.1 FM, Brisbane, Australia.
1: البرنامج المباشر للغات الآرامية من بريسبن.
2: شلومو شلومو بشينو وشلومو وشلومو دالوهويو.

يسعد الله أوقاتكم أعزائي المستمعين، مرحبا مار وحبا. معكم دائما كما كل يوم جمعة الساعة 3 برنامجنا الإذاعي الناطق باللغة العربية ضمن مجموعة اللغة الأرامية والسريانية، تمام 90.1 FM من مدينة بريزبن كوينزلاند أستراليا، مباشرة من تحت ستوري بريدج. نلتقي مع المحبة معكم ومع الإخلاص ومع السعادة لنقضي ساعة من الوقت في منوعات ومواضيع ملهمة ومنوعات غنائية. foreb.org.au معكم دينا سليم حنحن.

كما عودكم كل أسبوع عنا مثال أو حكمة معينة. كل اللي بيعجبك والبس اللي بيعجب الناس. شو رأيكم بهالمقولة؟ بتنفع اليوم بهذا العصر ولا ما بتنفع؟

0: قديش فينا ناس بحبوا يلبسوا على الموضة كتير حلو، وقديش في ناس بحبوا يلبسوا اللي بيلبق لهم برضو كتير حلو، وقديش في ناس بحبوش يلبسوا، بحطوا حيالله إشي عليهم وبيمشوا سبورت. يعني اليوم تحكي لكم عن أهم الأدباء الفرنسيين شو كان يلبس. خليكم معي نروح لأغنية نقول فيها لسميرة توفيق، بدي لكم فيها يا هلا بالضيف، يا هلا في ضيوفنا اللي انضموا وعم بيسمعوني هلا.
1: يا مرحبا بضيوفنا بقدومهم، يا مرحبا
2: يا مرحبا
1: يا مرحبا بالشرف ودار لهم، يا مرحبا
2: يا مرحبا.

اهلا فيكم اللي انضموا إلنا هلا. طبعا اللي سايقين يدير بالهم على الطريق 98.1 من الراديو العادي بالسيارة والموقع www.4eb.org.au وعنا كمان صفحة على الفيسبوك 4eb أراميك سرياني عربي. بنزل هناك كل الحلقات اللي حدا بيقدرش يسمعها مباشرة. أعزائي، نحنا دايما منحب نغطي قديش ممكن أخبار ومعلومات وهيك شيقة، اللي يعني أنا بدور على معلومة اللي ما تزهقش الواحد، لأنه كان في اتفاق بيني وبين دارة الإذاعة من يوم ما صار في مشاكل بالشرق الأوسط إنه برنامجي يكون منوعات من دون أخبار تسمي البدن. لهيك اللي بيسألني ليش فيش أخبار، أنا فيش عنا أخبار، كليتها ساعة بنتمتع فيها بأشياء أحلى من الأخبار. يمكن تكون أخبار الخفيفة هاي يعني بتيجي مرات سخيفة، بس هي حاصلة زي هذا الخبر بدي أقولكم عنه. يعني مش حلوة كلمة سخيف، بس أنا بسميها سخيفة يعني، وانتوا احكموا.

فيكتور هوغو، الكاتب الفرنسي الكبير العظيم، صاحب روايات خالدة، البؤساء، أحدب نوتردام وغيره. فيكتور هوغو كان من أكثر الكتاب اللي حرصوا على كتاباتهم، كان يكتب الكتابات بخط إيده. زمان ما كانش فيه لا لابتوب ولا كمبيوتر، كله بالريشة، ما كانش يحكي وحدا يملي. في بعض الكتاب كانوا يحكوا القصة وحدا تاني كاتب يكتب شو بحكي، هو لا، هو كان يكتب بالريشة بإيده. لهيك عشان ما يتعبش وما يزهقش فيكتور هوغو، شو كان يعمل علشان يقول أنا بدي أكمل القصة، لازم أكمل هاي القصة، شو كان يعمل حسب رأيكم؟

كان يشلح من فوق يضل عريان عشان يكمل اللي بدأه بالكتابة. وأقولكوا سر، الكاتب لما بيجي على الوحي بده يكتب لا بيعرف ينام ولا بيعرف يأكل ولا بيعرف يقعد من دون ما يكتب. لهيك كان يغصب حاله يخلص الكتابة إنه يشلح من فوق ويضل عريان في بيته عشان ما يضطرش إنه يطلع، لأنه زمان الكتاب كانوا مش بس الكتاب، النبلاء يعني في طبقة النبلاء في القرن 19 اللي عاش فيها فيكتور هيجو، كانت الأزياء في عصره تعكس أناقة المجتمع الفرنسي في هذيك الفترة، خصوصا في زمن الملكية والإمبراطورية الفرنسية. اختلفت الملابس بحسب الطبقة الاجتماعية والمناسبة، لكن في هناك ملامح عامة ميزت ذلك العصر. يعني أزياء الرجال كانت المعاطف الطويلة الرسمية المصنوعة من الصوف أو المخمل، السترات الداخلية مع القمصان البيضاء ذات الياقات العالية يعني زي جرافتة، هيك غير الجرافتة في ياقات عالية، هاي الأب العالي. في كمان ربطات العنق، إذا فيش ربطة عنق في أوشحة حريرية محلة، وزيادة على هيك قبعات استوانية اللي كانت رمز للأناقة، وكان يلبسوا الأحذية الجلدية اللامعة ويمسكوا عصاي أنيقة ويمشوا في العصاي. أما الشعر واللحية فكانوا جزء من الهيبة الاجتماعية، كان يخلوا لحاهم طويلة بأسلوب مميز. بدناش نحكي عن أزياء النساء، أنا حكيت عن فيكتور هيجو، فيش حاجة لأزياء النساء. يعني هاي الطبقة الغنية اللي تمتع فيها الكتاب بهاي اللباس الفاخر اللي بأخد وقت الواحد بده خدام اللي لبسه، كان فيكتور هيجو يضغط على نفسه ما يلبس عشان ما يضطر انه يطلع علشان يكمل اللي بداه. لهيك لكل كاتب بقوله في عادات في الكتابة. أنا الحمد لله فيش عندي عادات، عاداتي عادي بالبيت، بضلني بروب البيت أو بملابس البيت، وهذا هو. اليوم الحياة أهون، الواحد اللي بده يروح يطلع بلبس تيشيرت وقميص وبنطلون عادي، يمكن صندل يمكن حفاية يمكن حافي الواحد ويطلع فيه. مين أحسن له؟ أحسن لكم حسب رأيكم إنه الواحد يتقيد بهيك ملابس فاخرة وتقيلة ولا يكون حر بملابس فضفاضة؟

بعشق تفاصيلك ونجوى كرم. أعزائي، هلأ بدنا نحكي موضوع تاني. حابة نحكي بموضوع اللي هو كتير مهم حسب رأيي، وطبعا ناخد استشارة من الأخصائية النفسية دكتورة مريم سمعان. موضوعنا رح يكون عن الطعام العاطفي. الطعام العاطفي، الطعام العاطفي ليس جوعا حقيقيا بقدر ما هو محاولة صامتة لملء فراغ داخلي. كثير من الناس لا يتجهون إلى الطعام لأن أجسادهم تحتاجهم، بل لأن أرواحهم متعبة، أو لأن الحزن والقلق والوحدة تبحث عن وسيلة مؤقتة للهروب. في لحظات الانكسار قد يصبح قطعة حلوى عزاء صغيرا، وفنجان القهوة رفيقا، ووجبة متأخرة محاولة لإسكات ضجيج المشاعر. الطعام العاطفي ظاهرة بعيش الإنسان لما بربط الأكل بالمشاعر لا بالحاجة الجسدية. البعض بوكل عندما يغضب، وآخرون عندما يشعرون بالفراغ أو التوتر أو حتى الفرح. مع الوقت بتحول الطعام من وسيلة للحياة إلى ملجأ نفسي يختبئ فيه الإنسان من أوجاعه اليومية. لكن المشكلة إن الشبع العاطفي مؤقت، فما إن تنتهي اللحظة حتى يعود الشعور ذاته، وربما يرافقه الندم أيضا. الندم. لذلك فإن فهم الطعام العاطفي لا يعني محاربة الطعام، بل فهم النفس البشرية والبحث عن طرق صحيحة للتعامل مع الألم والضغط والوحدة، بعيدا عن الإفراط والهروب المؤقت.

راح نحكي اليوم عن الأكل. الأكل هو من أول الدوافع أو أول الرغبات اللي تخلق مع الإنسان، وبتتطور مع تطور حياته النفسية. فالأكل مرتبط بالأم طبعا، ومع مشاعر كتير قوية وكتير هائلة، هي مشاعر الأمان ومشاعر الحب والاهتمام والدفء والشبع والهدوء والانسجام والاطمئنان. وهي المشاعر تكون كتير قوية بالعلاقة مع الأم يلي هي تماما مصدر الأكل. كتير من الأحيان تختل العلاقات النفسية وبتختل معها العلاقة مع الأكل، أو بيحصل اضطرابات نفسية وبيحصل معها اضطراب بالأكل، أو بيصيب الإنسان صدمة ونتائج هالصدمة أيضا تنال موضوع الأكل، مما يزيد رغبة الإنسان في الأكل كبديل عاطفي. لذلك زيادة الرغبة بالأكل مع مزيد من الطعام، مع مزيد من الرغبة في الطعام دون جوع الشعور بالجوع، يسمى ذلك الأكل العاطفي. طبعا من الطبيعي أنه الإنسان بس يشعر بالجوع يقرر أنه يأكل، ولكن ببساطة أحيانا الإنسان بيقرر أنه يأكل من غير ما يشعر بالجوع. لذلك إذا بدنا نحل هالمشكلة مبدئيا طبعا دون أن نلجأ إلى العلاج النفسي، بدنا نلجأ أولا إلى تدريبنا على الإحساس بالجوع. بدنا نحس بالجوع، بس نحس بالجوع نقدر وقتا نحدد

0: إذا بدنا ناكل أو ما بدنا ناكل. هاي الطريقة تدريب على الإحساس بالجوع بتخلينا نعرف إنه نحنا عم ناكل ومو جوعانين جسديا. خلينا ننتبه لهالمسألة، إنه نحنا عم ناكل وما لنا جوعانين جسديا. وبتساعدنا كمان على إنه هذا الأكل اللي نحنا عم ناكله، إذا بنعرف اسمه اللي هو اسمه الأكل العاطفي، بيعطينا شعور قصير بالراحة. بعد ما نحس بالراحة لفترة قصيرة بنشعر بالذنب بعدها. هاي القصة بتخلينا شوي شوي نتخلص من مشاعر إنه نحنا عم ناكل لحتى نحسن من مستوى من معنوياتنا. يعني كمان بخلينا نتساءل، هل هالمشاعر الضاغطة فعلا تنحل مشكلتها بالأكل، أو إنه نلاقي لها طريقة أخرى أو تصريفة أخرى أو أعمال نقوم بها مما يؤدي إلى التخفيف منها، مثل المشي مثلا. المشي إذا عندنا رغبة شديدة بالأكل ومنحل مشكلاتنا العاطفية بالأكل، أهم شيء إنه ننظم أكلنا. مثلا ناكل 3 وجبات باليوم أو وجبتين حسب ظروفنا، لأنه الحرمان بيزود رغبتنا. فالرغبة إذا تشتعل أثناء الحرمان وبتكون قوية، لذلك ممكن نحنا بالعكس إذا حددنا أوقات لحتى ناكل، هاي بنظم رغبتنا نسبيا. أيضا ممكن ننظم إحساسنا بأنه بالشبع، لأنه الإنسان يلي بياكل أكل عاطفي ما عنده إحساس بالشبع، أو إحساسه بالشبع كتير بتأخر، أو إذا أجا إحساس بالشبع بينسى هذا الإحساس وبيتابع بموضوع الأكل الذي يركز عليه. لذلك ممكن كمان نتدرب على إحساس المعدة بالشبع، نخليه للشخص يوقف عند نص الوجبة ويشوف إحساسه، يلاحظ إحساسه تماما. والهدف شوي شوي إنه يصير يقدر يوقف عند أول إحساس بالإمتي بإنه معدته امتلت أو أول إحساس بالشبع. هذا التدريب بيساعده إنه يوقف عند أول إحساس بالامتلاء. أحيانا كتير ناس عندهم هذا العرض الأكل العاطفي وبيشعروا بنفس الوقت بمشاعر سلبية تجاه جسمهم، يعني بشمئزوا منه أو بشعروا بالعار أو بشعروا بالخجل أو بشعروا إنه هني مو حلوين. فهون هاي المشاعر بتزيد، بتخلي الشخص يحس إنه هو غير متحكم بحاله، وهذا الشيء بيخليه يأكل أكتر وأكتر. فأحسن إذا الشخص برحم حاله، برحم نفسه، بيعرف إنه هاي القصة، قصة الجسد والأكل، هي قصة متعلقة بالعواطف، ولكن بنفس الوقت كل ما رحم حاله أكتر وحس إنه هو من حقه إنه يعيش حياة متوازنة، بيقدر إنه يسيطر على رغباته تجاه موضوع الأكل، وبيقدر يستبدل الأكل بشيء تاني. للأعمال المهنية، أعمال يدوية، مشي، حديث مناسب مع الآخرين، مثلا تسلية وترفيه، ألعاب، أنشطة. بنشوف هدول الأشخاص كتير بيركزوا على فقدان الوزن وكتير بيركزوا على دايت. أهم شيء إنه ما تركزوا لا فقدان الوزن ولا على الدايت، تركزوا على إنه أنتوا تحبوا حالكم، تهتموا بحالكم، وبنفس الوقت تدريب على الشعور بالجوع والتدريب على الشعور بالامتلاء وتنظيم الأكل من وجبتين إلى 3 وجبات أو حتى 6 مرات يوميا، بس تنظيم بشكل مرتب. وبنفس الوقت يعني الواحد يأكل وقت بيجوع ويوقف قبل ما يشبع تماما. وشكرا لكم جميعا.
1: شكرا للإخصائية مريم سمعان اللي بحب ياخد استشارة منها يتصل فينا وإحنا نتصل فيها، كتير بتمتعنا بمواضيع كتير مهمة.

إياد حنا وأغنية حاجة قرارات. في كتير منا تابعوا مسلسل تركي حلو كتير اسمه المدينة البعيدة. دبلج موجود على الشاهد وأنا حضرته كله مع أنه كان طويل شوي. الجزء الأولاني كتير كان رائع، بعدين بدي بديود كالعادة يماتحوا بالمشاهد، بس رغم كل شيء في كتير نقاط كتبوا عنه كيلا أنه من أبرز ما كتب وما أنتج سنة 2025 و26. امتاز هذا المسلسل بالمزج بين الدراما العائلية والرومانسية والصراع العشائري. العشائر الموجودة بهاي المنطقة كتير ورجونا تقاليدهم الصعبة، يعني تقاليد جدا جدا منقول إن شاء الله ما تكونش لحديت اليوم. هن صوروا المسلسل المدينة البعيدة في منطقة اسمها ميديات تابعة لولاية مردين جنوب شرق تركيا. كمان حكوا عن التقاليد للناس المحليين اللي عايشين لهناك، وكشفوا لنا كتير شغلات اللي كان ناس كتير ما يعرفوهاش. نكشف بالمسلسل البيوت التقليدية المبنية من الحجر الأصفر والشوارع الحجرية التاريخية وبعض المعالم التاريخية والأديرة القديمة في المنطقة. يعني سبب اختيار مردين هو طابعها المعماري الفريد وأجواءها الشرقية القديمة مطل على سهول بلاد ما بين النهرين. لهيك هذا الإشي منح هوية جدا جميلة بصرية مميزة لهذا المسلسل، يعني ممكن واحد يستمتع بالمناظر السهول والوديان والبحيرات والأثارات القديمة في هذيك المنطقة. طيب مين كان يسكن، مين سكن في هذيك المناطق تاريخيا؟ بدنا نعرف بعد هاي الأغنية.

نحكي عن مسلسل تركي المدينة البعيدة. المسلسل مدبلج موجود على شاهد، حلو الواحد يشوفه، كتير حلو، ممثلين مشهورين كتير كتير يعني حلوين. صور هذا المسلسل في منطقة مردين نفسها كانت تحت حكم سلالات تركية مختلفة. فاتوا الأتراك أو الدولة العثمانية إلى مردين انتصارات سليم الأول، سلطان سليم الأول، لما انتصر على الدولة الصفوية في أعقاب معركة اسمها جلديران، وهي سنة 1514 ميلادية. يعني بدأ الحكم التركي في المنطقة سنة 1071 ميلادية، وهيك احنا بنعرف انه مردين كانت للرومان، وكان يسكنها كتير ناس من الأشوريين والفرس الرومان البيزنطيين قبل ما تيجي السيطرة الرومانية، السيطرة العثمانية على مردين. تحدث أهل مردين اللغة السريانية، ولحديت اليوم بتحدثوا اللغة السريانية، ومنهم كتير اللي هني مسيحيين. بمردين ممكن أنت تشوف تاريخ عريق جدا، تاريخ كبير. هذا التاريخ فيه كتير معالم مشتهرة مشهورة جدا، منها الأراميون شو تركوا، والعرب والأكراد والأرمن وشعوب أخرى استوطنت في المنطقة عبر القرون. أشهرها دير الزعفران، ودير الزعفران هو أقدم الأديرة السريانية في العالم. وفي أثار لمدينة دارا، وهي مدينة حصينة بناها الرومان البيزنطيون في القرن السادس الميلادي لتكون قلعة حدودية مهمة.

يعني مختصر الكلام، بعد ما صوروا هذا المسلسل بينت حضارة ماردين وبدأ البحث عن المكان وصار فيه حركة نشطة للسياح. ماردين حلو كتير.

الذهب بدله ذهب صح. عملنا حلقة كمان حكينا فيه عن الذهب وكل هاي الخصائص والتفاصيل. ما بعرفش قديش بتتابعوني، كم من يوم سمعتوني اللي جامع كتير معلومات عن اكتشاف الذهب بأستراليا وهيك. المهم خلينا نكمل، مدامنا رحنا بدينا بالمدينة البعيدة وحكينا، شفتوا قديش فيه كان مشاهد انه يجتمعوا على العشاء ما يكلوش، اوكي؟ الصغير بس يحطوا له ياكل، الولد الصغير الباقي ما ياكلوش. ليش ما كانوش ياكلوا؟ لانه مشاهد الطعام في البلاتوهات او الاستديوهات هي مجسمات ومش طعام حقيقي، يعني بيكونش صالح للاكل إلا إذا كان حاطين خصوصي لحدا بده ياكل. وأنا شفت فيديو لدى الصغير اللي مثل ابن العالية إنه كان كل وقت ياكل، وكان كل وقت يطلب أكل لأنه كان يفكر إنه على الطاولة هو بتاكل بس. يعني إحنا بنشوف فيلم سينمائي يعني بكون في مائدة عامرة بالأطعمة الشهية وقوالب الحلوى والبسكوت والفاكهة اللي تلمع تحت الأضواء، منقول واو شو هذا الأكل، شو هذا كتير هذا الأكل، إشي فخفخة، قديش دفعوا حق هذا الطعام. لكن هاي مجسمات صنعت خصيصا لخدمة المشهد السينمائي. في ناس بتدرس هذا النوع من الديكورات، بعرفش قديش كنتوا بتعرفوا بهذا الموضوع، وبعرفش إذا أستراليا عندها هذا النوع من الدراسة الجامعية، لكن البرعة فيها الصينيون. هن الصينيون أول ناس برعوا بديكورات الأطعمة والفواكه، هاي الديكورات كانوا يستخدموها للزينة بس. أول بدايات السينما كانت تواجه المخرجين مشكلة الأكل، لأنه إذا كانوا يصوروا مشاهد فيها أطعمة والدنيا حر وفي إضاءة قوية، الإضاءة بالاستوديوهات كتير قوية، بتتغير شكل ولون الأكل وبيخرب بيفسد. صاروا يفكروا شو نعمل شو نساوي لهذا الموضوع، بصيرش يكون مسلسل أو فيلم من دون ما يكون فيه لمة عائلية على طعام. لذلك ابتدعوا قصة صنع المجسمات من مواد مختلفة مثل البلاستيك والسيليكون والشمع، وكانوا يدهنوها يدوياً ويظهروا فيها أدق التفاصيل. مثلا قطعة اللحم كانوا يدهنوها عشان تبين إنها حقيقية وطازة، الآيس كريم لازم تكون متماسكة لساعات. لذلك عملوا مجسمات للآيس كريم لأنها كانت تدوب بسرعة قبل ما ينتهي المشهد. لكن في بعض الأفلام، صناعة الأفلام الهوليودية، كانوا يبتكروا أطعمة غير موجودة أصلاً تناسب العالم المتخيل أو تناسب حقبة زمنية معينة. كانوا يصنعوا المجسمات يعطون لفنانين اللي بيعرفوا بالتاريخ بالضبط، درسين تاريخ ويعرفوا بالضبط شو كانوا يأكلوا، من منين كانوا يجيبوا الأكل، ويبدعوا بصناعة المجسمات بالخيال والإبداع.

يعني إذا شفتوا فيلم مثلاً تشارلي ومصنع الشوكولاتة، يعني كان لازم يكون المصنع كليته من نماذج شوكولاتة وحلويات وأطعمة، يعني عملوها بصورة منسقة. فترات التصوير كانت كتير طويلة اللي خلوا المشاهد يصدق إن هاي شوكولاتة إيش حقيقية.

يعني مع صناعة الأفلام والديكورات بالأفلام والمسلسلات والمكياجات وتسريحات الشعر في صناعة المشاهد للطعام والفاكهة. هذه كلها هندسة والفنانين متعلمين ومتخرجين من الجامعات عشان يقدروا يوصلوا لنا هاي الرسائل، يوصلوا لنا المشاهد الجميلة اللي بتخلي الواحد بالفعل يصدق إنها حقيقية.

رحل عن المبدع محمد قندير، عم نسمع له أغنيته هلأ في 9 الشهر سنة 2004، كان عمره 75 سنة. محمد قنديل أبرع في كتير غناني إحنا منحبها كتير. خلينا معاه حتى نهاية الحلقة، إلى اللقاء.

اهلا وسهلا بكم اعزائي المستمعين وحلقه جديده وبرنامجكم المباشر على شواطئ دجله من راديو 4 ايبيا القسم العربي. برنامج على شواطئ دجله ياتيكم كل يوم جمعه الساعه 11 مساء بتوقيت بريزبن استراليا، الساعه 4 بعد الظهر بتوقيت بغداد. معكم في الاعداد والهندسه الاذاعيه محدثكم عمار بركات.

وأن أراك بعين قلبي جنة. يا من بقربك مر الحياة يطيب. أعزائي المستمعين، على شواطئ دجلة معكم من القلب إلى القلب. مستمعينا، أوبريت حلوى بغداد لأول مرة بصوت الفنانين قاسم السلطان، تيسير السفير، نؤاس أموري، رعد الناصري، نصرة البدر، وباسل العزيز. العمل من ألحان الفنان نصرة البدر، ومن كلمات يوسف السوداني ومحمد الصادق وأبو الحسن العقابي. لنسمع إلى أوبريت حلوى بغداد.

0: What you hear on community radio is governed by the Community Radio Codes of Practice. The Codes of Practice cover matters relating to program content, including local content, news, current affairs, Australian music content, programs for children, and the responsibilities associated with broadcasting to the community. They also cover aspects such as community access and participation in the operation of this service. Copies of the codes are available on the 4EB website.
1: Do you want to get involved in community projects and events? Become a member today. For only $40 a year, you can get involved in local communities, events and projects here right at the station and around Brisbane. You also get access to broadcasting training that will give you exciting opportunities to express your unique voice and connect with diverse audiences. Become a member today by calling the office on 07-3240-8600 or head to our website. Concession prices are also available.
2: تحدث حرائق الغابات كل عام في كوينزلاند. حان الوقت لتحضير عائلتك ومنزلك. ضع خطة نجاة من حرائق الغابات حتى يعرف كل شخص ما يجب القيام به. احزم مجموعة أدوات الإخلاء مع جميع الأغراض المهمة التي تحتاجها عائلتك. تحقق من تصنيفات خطر الحريق واستمع إلى أي تحذيرات من حرائق الغابات. اعرف المزيد. ابحث عن Bushfire Survival Plan. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن.
3: Station sponsor.
4: أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين. راديو 4EB القسم العربي الزمن والطاقة. يصادف أحيانا تواريخ نعيشها قد لا تحدث مرة أخرى، مثل 12-12-2012 أو 8-8-88 أو 25-1-25. قد يكون حديثنا بالتواريخ مصاحب لعالم الأبراج أو مرتبط بشاكرة الجسم. كل هذا الحديث مع الزميلة الأستاذة المدربة بالبرمجة اللغوية العصبية والعلاج بخط الزمن والتنويم المغناطيسي الزميلة نجلة الشوني. أهلا وسهلا.
5: أهلا وسهلا أستاذ عمار. وحديث الأرقام هو حديث حلو مشيق الحقيقة كتير.
4: نعم.
5: لأني إذا جيت تفكر الكون كله قائم على الأرقام وخاصة الأرقام 3-6-9، فبيقولوا لك كل شيء مكون بالكون من هدول الأرقام.
4: 3-6-9
5: 3-6-9 بيقولوا أرقام تسلا 3-6-9.
4: نعم.
5: فمضاعفات العدد 3 لأني أيوة. خلص هدول هن ما في بعدهم، ما في بقى ال 12. فلما كمان أي أرقام لما بتضاعفها، لما بتشوف مثلا 3-4 3-3 3-2 كمان إذا ما بتجمعهم كله بيطلع مجموعهم 3-6-9.
4: طيب، هذا الحديث يأخذنا إلى كثير من عالم الأرقام ومزايا. مثلا رقم 1 هو الوجود، الله سبحانه وتعالى،
5: البدايات.
4: مثلا رقم 2 الليل والنهار، الشمس والقمر،
5: الثنائيات،
4: الرجل يعني الذكر والأنثى.
5: صح.
4: نعم. لما تيجي على الأرقام مثلا، خلينا شوية نروح الثلاثة، المثلث، الأبعاد،
5: الثالوث المقدس.
4: نعم.
5: الأبعاد الثلاثية، عمر سيدنا المسيح 33.
4: نعم. الأشعات الكونية ألفا وجاما وبيتا.
5: ايه. مثلا الثلاثيات،
4: الألوان الرئيسية هي الأحمر والأزرق والبني، الألوان الأساسية بعلم الأشعة. نعم. أيضا 4، الاتجاهات 4، طابع الناس المائي والترابي والهوائي.
5: صح.
4: والناري.
5: yeah.
4: نجي على 5، البداية والنهاية والحل والوسط والخاتمة، أو في تفاصيل كثيرة أو الجيش، المقدمة والقلب واليمين واليسار. نجي على رقم 6. هذا كل رقم إلى نوصل مثلا يوم 7،
5: سبع طبقات
4: سماوات،
5: سبع سماوات سبع أيام.
4: يعني نجي على رقم 8، أبواب الجنة 8 مثلا.
5: yeah.
4: أشياء كثيرة بالرقم 8.
5: والثمانية بالإنجليزي هي رقم الإنفينيتي، رقم الازدهار، رقم الوفرة، رقم الصعود والنزول. لأني إذا بتطلع على رقم 8 بالإنجليزي هو صعود، دائرة، نزول، دائرة، مثل الحياة، مثل حياتنا بشكل حياتنا،
4: دورة الحياة بشكل عام.
5: دورة الحياة ما في دائما صعود، صعود في صعود وفي نزول وفي هبوط وصعود.
4: طيب.
5: فهي إشارة الإنفينيتي، الشيء اللامتناهي يعني. فبتمثل رقم 8 هي بتمثل رقم الوفرة والازدهار.
4: 9 يعني 9
5: هو تسعة. رقم الاكتمال.
4: اي 9 اشهر الانساني
5: رقم يعني الاكتمال. وبالتالي نحن هلا سنتنا مجموعة 20 25 مجموعة 9. فهي بيقولوا سنة الاكتمال. لما بصير سنة الاكتمال معناتها بصير عندك عم تكتمل دورة زمنية معينة. فهي الدورة الزمنية فبدها تطالع كل شيء في عندها بقيان من حروب من صواعق من مشاكل من كوارث من فيضانات من حرائق. وعم نلاحظ ببداية السنة لهلا حس حالي عم بحكي مثل ليلى عبد اللطيف. فهي رقم 9 رقم النهايات. فايه بيقولوا هالسنة سنة الحي الخشبي بالسنة الصينية. فكمان بتمثل الثوران الفيضان الانقلاب الجذري رأسا على عقب حتى لأن العدد 9 خلص اكتمل. السنة الجاي بده يرجع تبدأ دورة جديدة بداية جديدة فلازم يصير تصفيات. شغلة تانية مهمة كتير على المستوى الروحي منلاحظ كمان على مستوى الروحي منلاحظ انه في رفع بالوعي بشكل عام وبالمقابل في انخفاض كتير بالوعي يلي عم بيسبب حروب وكوارث. ان ارتفاع بوعي الانساني ناس كتير بلشت تهتم بالدورات السلف ديفلوبمنت التنمية البشرية التطوير الذاتي الاهتمام بالأرواح بالروح بالذات بالنفس. كتير كتير صاروا في وعي صار بيقولوا له بالإنجليزي awareness وعي على مستوى الأشخاص مي طبيعي وعي على الأمراض وعي على اللقاحات وعي كتير كبير. يعني الناس بلشوا يوعوا انه ليش نحن ماشيين على وتيرة واحدة وعم نشوف الثورات اللي عم بتصير ثورات على الأنظمة انقلابية يعني رأسا على عقب يعني من 0 to 100 عم بتصير التغيير فتسعى التغيير هو رقم التغيير رقم الانقلابات. فهذا الوعي الإنساني اللي عم بيصير مقابله لأني عم بيصير فوضى مو فوضى عم بيصير حروب كتيرة. فلما بتكتر الحروب والكوارث بيكتر الوعي الإنساني.
4: طيب في حلقة سابقة تحدثنا أنه هذه السنة سنة النهايات وإن شاء الله نهايات كل الأشياء السلبية وبداية الأشياء الجيدة إن شاء الله. طيب إحنا ما نحكي أعزائي المستمعين عن توقعات بشكل غير علمي لكن نتحدث بطريقة لغة الأرقام وبالواقع وما يحصل بالواقع. نحن هنا لا ننجم
5: لا أبدا. هذا علوم علم نعم. الأرقام علم معروف من
4: نتحدث الأسل. بعلم الرقم فلهذا هناك أرقام وتواريخ غريبة ومتشابهة
5: صحيح.
4: مثل نتذكر في عام 2012 طلعت إشاعة أنه الكون سينتهي وسيكون يوم القيامة وحضروا حالكم وكل واحد كان عامل خطأ كبير راح يعتذر وراح والاعترافات بالذنوب كبيرة وجاني اتصال من منطقة بعيدة فبيسألني شو الأخبار عندكم في أستراليا. قلت له لا احنا صار عندنا يوم القيامة انت استنى.
5: لأني أول الناس بنستقبل التاريخ الجديد.
4: نعم تصديق الخرافة أو مرات احنا نصنع الكذب أو نصنع علامات استفهام وعلمنا يخلينا نصدقها لأنه لسنا وحدنا من يعيش هذه الحالة أو هذا الرقم أو هذا التاريخ. فالتاريخ مرات يأخذنا إلى توقعات تفتح لنا أبواب وآفاق كثيرة منها الجيدة ومنها السيئة.
5: صحيح.
4: نحن الآن على سبيل المثال في 88 توقفت الحرب العراقية الإيرانية رقم غريب 4 8. طيب
5: شفت عم نحكي قبل شوي عن الرقم الثمانية فمضاعفات 8 8 8 وهو رقم النزول والصعود والوفرة والازدهار. فضاعفوا 4 مرات إذا جمعت 8 8 16 8 32 32 5 ما هيك 8 8 16 88 لأني في 1 و9 أكثر بيطلعوا، فإذا جمعتهم كلهم كمان بيطلع معك الـ8.
4: طيب
5: مضاعفاتها، مضاعفات ال
4: نحن الستة. الآن نعم نحن الآن في مثلا 25/1/25.
5: كمان هذا تاريخ مميز، ب 25/1/25 بتنجمع الكواكب الستة على مدار واحد، وهي حادثة نادرة ما بتصير كل 5000 سنة. إنه تنجمع الكواكب على مدار واحد، وقال إنه الكواكب الـ10 مجموعة على خط واحد بنفس اللحظة. فهذا يوم مميز، بيكون يوم قوي، لذلك واحد بيكون يمكن هذا تأخرنا بالحكي عليه، بس حتى هي الأيام كلها خير وبركة لما بتكون فيه الطاقة قوية كتير، يعني إنه مجموعة الكواكب كلها على خط واحد، فهل هالطاقة هاي كلها عم بتأثر علينا نحن سكان الأرض، فبصير أشياء غريبة إذا ما انتبهنا منها وما عرفنا كيف نستثمرها لمصلحتنا بتنقلب ضدنا، لأني عم بتجينا طاقة قوية وما عم نعرف كيف نتعامل معها. فبنا ننتبه كتير من خلال الوعي، ننتبه كتير من هالطاقات من أفكارنا، ننتبه أفكارنا دايما، ننتبه من عقلنا بشو عم نفكر، هل عم نفكر بطاقات أفكار سلبية، لأن الأفكار السلبية بتجيب ما يشابهها، فلما بتكون الطاقة قوية بتجيب لك أفكار سلبية متشابهة لها الأفكار هاي، فبصير معك شيء سلبي.
4: نعم.
5: أما إذا كانت أفكارك إيجابية، الطاقة قوية كتير بتجيك أفكار إيجابية متشابهة، فبتتحول يعني مثل بصير طاقة خلق. يعني أنت إذا عم بتفكر بحدوث شيء جيد جميل معك، هاي طاقة إيجابية، فكر إيجابي عم بيدعمه طاقة قوية، وبالتالي عم بيجيب معه حقيقة إيجابية، يعني بيقولوا له manifest يعني جذب.
4: نعم.
5: جذب شيء إيجابي ما يشابه ما تفكر به. وأنا من زمان قلت يعني قلت بفيديوهاتي، واين داير بيقول أنت تجذب ما أنت عليه الآن وليس ما تفكر به، ما تريد أن يحدث معك. لذلك انتبه من أفكارك، شو هي الأفكار اللي عم بتدور براسك؟ هل هي أفكار سلبية؟ هل هي أفكار عدوانية؟ هل عم بتفكر بتأنيب الضمير؟ هل عم بتراجع نفسك وبتلوم وبتجلد ذاتك إنه أنت غلطت مع فلان وغلطت مع علان وما بعرف شو أو لازم تنتقم من فلان ولازم؟ فهي الأفكار السلبية كلها بتجيب لك أكتر منها، بتجيب لك مصايب. واضحة الفكرة؟ بينما إذا واحد كان عم بيفكر بالامتنان، بالطاقة الإيجابية، قديش هو ممتن حاليا مثلا، أي شغلة، ممتن قاعد هون بهذا المكان، متاح له علوة خبزة ومي، بس إنه هو عم بيفكر بشعور، عم بيشعر بشعور حلو، بيفكر بأفكار سلبية، ممتن إنه حتى لو عنده خبز ومي إنه منيح، قناعة وامتنان، مو بس قناعة وامتنان، فبزيد من هالأشياء اللي عنده.
4: لغة الأرقام وطاقة الأرقام مرات تغلب كثير بالمواقف. في علم الفلك مثلا، السومريين كانوا ينظرون إلى السماء والفلك بخمس كواكب فقط سيارة، واستطاعوا في هذه الخمس كواكب حسب مسافة بالكيلومتر أو بما يعادل أو يقارب الكيلومتر من أور في ذيقار بالعراق إلى بعل، مكان الإله بعل في لبنان، وطلعت المسافة بالعصر الحديث نفس المسافة تماما. هذا من خلال دوران الأرض حول نفسها وحول الشمس والقياسات الفلكية، أيضا الرحلات البحرية والاتجاه والسفر من خلال متابعة الكواكب. كل هذا لغة الأرقام هي سيدة الموقف. الرقم موجود حتى في القرآن، في سورة الكهف 300 سنين وازدادوا 9. سألوا ليش 9؟ قالوا لو حسبتها بالعام الميلادي 300 عام وازدادوا 9، لو تحسبها بالميلادي 300 سنة، لكن تحسبها بالهجري 309، فأعطاك نسبة قياس غير قابلة على الشك. إذن
5: وهذا الرقم بالذات بهالآية كمان قريت عنه، إذا بتعد الكلمات اللي موجودة بهذه الآية لحد لما بتوصل لحد 300 بيكون عددها كمان 309. سبحان الله، يعني الأرقام، الكون كله مبني بطريقة غريبة عجيبة. سبحان الله، كله قائم على الأرقام، قلت لك كله قائم على الأرقام.
4: وفي شيء ثاني أيضا، الحاسة بهذه الآية بصورة الكهف مثلا، احنا آسفين أعزائي المستمعين ندخل في موضوع لكن هو موضوع علمي بحت، نستشهد في آيات قرآنية. الإعجاز العلمي في قوله فضربنا على

0: سبحانه وتعالى لما خلى على آذانهم شيء مثل مسكر حتى ما يستيقظوا مع اختلاف الأوقات والزمن لمدة 300 سنة. هنا هاي الأرقام 300 سنة إنسان ما بيسمع لأنه الأذن مسكرة.
1: صحيح.
0: هذه شيء إعجاز قرآني. نعم. لما الإنسان يرى النور في البصيرة أو الشاكرة عد الإنسان. قبل ما نذهب إلى علم الشاكرة ست نجلة يعني هذه لغة الأرقام وهاي التواريخ العجيبة اللي يمر بها الإنسان وإلها تأثير بالعالم تأثير حتى على الناس.
1: الأمر لما بيكون مكتمل كمان بيصير المد المي قوي فبيراقبوا حركة المد والجسر على خلال حسب حركة الأمر حسب الأمر كبره وصغره.
0: وأيضا مذكور والقمر قدرناه منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. مثل لغة الناس لما حاليا أعزائي المستمعين يعني الناس تفكر من تروح على الأبراج والله يقولك أنا ولدت بشهر الواحد إذا برجي الدلو أنا ولدت بشهر الكذا إذا برجي كذا. أنت ولدت بشهر الواحد بالتقويم الميلادي هذا التقويم الشمسي أنت حسبت بتقويم شمسي ساعة وجود الشمس أثناء الولادة وحساب 24 ساعة يوم كامل أنت ما حسبت بتقويم القمر.
1: صح.
0: والقمر قدرناه منازل. المنازل هو أين يقع القمر 33 منزل القمر. وبالنسبة للشمس لما تقول طالع الشمس طلعت الشمس فأنت لما تيجي تحسب مثلا أنت إن ولدت في 1/1 مثلا 2073 أنت حسبت تقويم ميلادي شمسي 365 يوم 300 يعني هذه السنة أنت حسبتها سنة شمسية سنة متعلقة بدوران الأرض حول الشمس باكتمال دورانها والفصولها. أين القمر؟ ما موجود القمر. إذن هناك طريقة حسابية خاطئة في الأبراج. هاي البرج اللي تقرونه بالجرائد وتطلع بالتلفزيون وهذا هذا هو الطلع ساعة طلوع الشمس. أما البروج منزلة القمر توقيت القمر حسابات غير حسابات.
1: أكيد.
0: قرر نروح فاصل ونرجع.

مساء الخير، ازيك استاذ عمار؟ عايز اتكلم معاك انت وكل المستمعين الرائعين اللي بيستمعوا لبرنامجك عن حكاية عجبتني جدا، وهتكلم بالمصري عشان عايز اتكلم من قلبي. الحكاية دي عن طبيبة عظيمة اتوفت في عام 2024، وهي كانت طبيبة وأم وكاتبة. وأنا حقيقي سمعت لها مرة بودكاست وألهمتني بصدق، يعني أنا قلت طب ما أنا طبيبة وكاتبة زيها يعني. لكن طبعا حسيت الفارق في نقطة مهمة جدا، إن هي عندها 104 سنة. الله يرحمها، هي توفت في 2024، لكن حياتها كانت مليانة إنجازات وأشياء عظيمة عملتها. كانت طبيبة شمولية، يعني كانت بتفكر إزاي الدمج بين الكشف الطبي الجسدي والناحية النفسية، وده كان طبعا موضوع جديد جدا لما بدأته من سنين طويلة. وشاركت في تأسيس الجمعية الأمريكية للطب الشمولي سنة 78، اتولت رئاستها وأسست أكاديمية عن ما وراء علم النفس والطب. وأنا مهتمة جدا بموضوع علم النفس والطب مع بعض، وعارفة أن هم لهم علاقة قوية جدا ببعضهم، وفي بعض أبحاث عندي يعني قمت بالبحث في الموضوع دوت. جلادس أكتر حاجة عجبتني فيها الست اللي حققت كل الإنجازات و تم تكريمها في أمريكا وإدخالها إلى قاعة مشاهير النساء في ولاية أريزونا سنة 43. هي تزوجت وأنجبت 6 أطفال من ويليام ماجاري، عشان كده هي اللقب بتاعها جلادس ماجاري. ولما تزوجته قعدوا مع بعض، ولكن لما كان زوجها في عمر 70 بعد زواج 46 سنة طلب الانفصال. وهي بتحكي في البودكاست ازاي هي تلقت الطلب دوت بعد علاقة طويلة، اطفال احفاد، طبعا يعني كانت مستاءة جدا، ولكن بعد كده يعني شعرت هي ازاي ان هي ممكن قادرة، مع ان هي العمر كله كان كل انجازاتها هي وزوجها، قدرت تكمل سنين طويلة بعد كده وتحقق نجاحات، لأن هي حست أنه خلاص يعني أمر واقع، وهي عايزة تتصرف زي الأمر الواقع ده وتفضل ناجحة زي ما هي. هو توفى في 2008، لكن زي ما أنا بقول هي استمرت ل 2024. ألفت كتاب وهي عمرها فوق 100 عام، والكتاب ده قالت فيه أسرارها، أسرارها الخمسة للنجاح ولحياة ممتلئة بالرضا. وسمت الأسرار ديت، سمتهم اللي هم 5 L's، يعني كأنها بالعربي الخمس لاءات. طبعا هم الألفاظ مش هتكون كلهم أولهم لام زي العربي، لأنه العربي بيختلف، لكن هي هم life الحياة، love laughing labor and listening. هنقول كل واحد دلوقتي بالعربي بتقصد بيه. لايف، هي قالت ان اللايف اند لايف اند لاف، الحب والحياه مرتبطين ببعض تماما، لدرجه ان هي بتشبههم بالمراه الحامل، وان الحب بيغذي الحياه تماما زي ما بتكون الام بتغذي جنينها في كل وجبه بتاكلها. يعني في رابط لا ينفصل طبعا بين الام وبين جنينها، فهي الطفل ما بيقدرش يتغذى الا من خلال امه. فهي شافت انه الحياه لا تستطيع الاستمرار من غير ما يكون في حب ومحبه للناس اللي حوالينا والناس اللي تهمنا. وقالت ان الحب ده اقوى وسيله شفاء، هيلينج، مش الحب العابر، لكن الحب العميق والمخلص. وهي مؤمنة بأن الحب ده هو أساس كل شفاء، حتى لو كان المرض جسدي، وطبعا لو عاطفي أو روحي. فطبعا ده الاتجاه اللي هي خدته في حياتها. نيجي للضحك اللي هي القلة الثالثة من اللقب. هي قالت حكاية مضحكة، وقالت أن هي وهي صغيرة كانت بتأدي دور ضفدع في مسرحية مدرسية، ولبست لبس للضفدع
لبس بيلمع كده ولونه اخضر، ومامتها هي اللي صنعته لها، وكان العرض جميل واهلها جايين يتفرجوا عليها في المسرحيه ديت اللي هي مع المدرسه. كان مطلوب منها هي ان هي تنط او تقفز فوق بركه فيها ميه، ولكن هي تعثرت وسقطت في البركه دي، فبدأ اللون الأخضر اللي في هدومها يتلاشى، وطبعا نزل بقى اللون كله بقى على وشها وعلى جسمها، والجمهور كله قعد يضحك اللي جايين يحضروا المسرحية المدرسية، حتى مامتها وإخواتها قعدوا يضحكوا. بس لما رجعوا البيت هي كانت محبطة وغاضبة طبعا، وإخواتها بقى قاعدين يحكوا لبقية العيلة شفتوا حصل إيه لأختنا، وشوفوا بيضحكوا عليها يعني. لكن هي قالت إن والدتها كانت حكيمة جدا، قالت لإخواتها خلاص استمتعتم وضحكتم، جه الوقت اللي إحنا كعائلة نعلم أختكم إزاي لما يحصل موقف محرج تخلي الناس يضحكوا معاها مش يضحكوا عليها. وبتقول إن الدرس ده شكل مسار حياتها، فضلت في أي عقبة تقابلها تحاول تتعامل مع العقبة دي بروح الدعابة والدعابة واللطف، بحيث إن هي حتى لو في شيء ممكن يحرجها تقدر تتغلب عليه وتخلي الناس تضحك معاها بدل ما تضحك عليها. أعتقد دي نصيحة جميلة جدا لأي أم بتربي ولادها، وفي الزمن اللي فيه تنمر وإن فيه كتير قوي من الناس ممكن يسخروا من طفل لو هو مختلف عنهم، تعرف تعلمه إزاي إن هو يضحك مع الناس ما يخليهمش يضحكوا عليه. إحنا خلصنا 3 لام دلوقتي أو 3 L، ندخل بعد كده على إن هي أفكارها عن الليبر أو العمل. كانت أفكارها عميقة جدا، وقالت إن العمل الهادف لا يتعلق فقط بما نفعله ولكن بالسبب الذي نقوم به من أجله. يعني باختصار الفكرة اللي أنا بحترمها جدا وبطبقها في حياتي، فكرة إن أنت يكون عندك meaning for life أو حياة هادفة، ولازم الحياة الهادفة دي تكون لهدف له معنى، مثلا شيء هيفيد البشر هيفيد المجتمع. يفضل جدا تكون هي دي الحياة الهادفة، لكن حتى لو انت هدفك شيء هتعمله لأسرتك أو شيء معين هتعمله يستفيد منه الدايرة القريبة منك، ده شيء هادف برضه. فهي سافرت مثلا وهي عندها 86 سنة، راحت أفغانستان عشان تساعد المريضات هناك. هي حتى لما كانت بتتكلم في البودكاست كان ساعتها عندها 103 سنة، كانت بتقول انها بتشتكي من حاله يعني قريبه من العمى، يعني خلاص يعني البصر عندها تضاعفت قدرتها، نقصت قدرتها على الرؤيه بحيث ان هي اصبحت شبه عمياء، وطبعا تعاني من صعوبه في السمع. وطبعا دي حاجات يعني متوقعه في السن الكبير، ده بتحتاج مشايه. ولكن ما عدا كانت بتسمع كتب صوتيه اللي هي الاوديو بوكس، وتصمم تمشي على الاقل كل يوم 1000 خطوة خطوة ولو طبعا بالمشاية أو بالعصاية، وبتحاول تخيط من غير ما تبص، يعني تعمل خياطة لأن اتعودت على إن هي بتخيط طول عمرها، فبتحاول تعمل خياطة. ده بيدينا قد إيه يعني تفهم لقد إيه إصرارها على إيجاد معنى في كل مرحلة من مراحل حياتها، وده حقيقي شيء أنا أعجبت بيه جدا. آخر لام عايزين نتكلم عليها او ال اللي هي listening، الاستماع. الاستماع يبقى احنا قلنا دلوقتي الاربعه ال اللي فاتوا، اتكلمنا عن life و love و love و labor. دلوقتي هنيجي لل listening اللي هي الاستماع. وهي بتؤمن ان الاستماع شيء مهم جدا وبينعكس في مشاعرنا. لو احنا بنتكلم مع حد بنحبه هنقدر ان احنا نحسن الاستماع له. وشاركت قصة عن مريضة وقالت ان هي كان عندها مريضة، فهي احالتها لطبيب متخصص في مجال تاني، ولما رجعت لها المريضة دي كانت محبطة جدا، وقالت لها كلمة واحدة، قالت لها ده حتى لم يستمع إليها. لم يستمع إليها لانه للأسف بعض الأطباء احيانا ما بيبقاش كله أذان صاغية للمريض، وبيبقى واخد الموضوع على إنه المريض مجرد رقم، فعايز بس يعرف الكلام اللي مكتوب في التحويل وبيقول لها وجهة نظره من غير ما يسمع لها بالصورة اللي هي تستحقها كمريضة.
من الوقت ده بدأت جلادس تجمع الأطباء وتقول لهم إن إحنا العلاقة بيننا وبين المريض مش بس إن إحنا بنعالجهم، إحنا لازم نحب المرضى دول، لأنه الحب وسيلة للشفاء. وركزت على إننا لما نسمع حد نسمعه بالقلب، وده هيسيب انطباع جميل عند الإنسان ده. أنا حقيقي لما سمعت الكلام ده حسيت إن هو سايب انطباع جميل جدا عندي. أكتر حاجة عجبتني وهي وأنا بسمع البودكاست بتاعها هو طريقتها وهي بتحكي القصص، طريقة جميلة جدا وهي بتحكي القصص، وزي ما هي عاشت أكتر من قرن وبرضه بتحكي كل القصص بتاعتها بطريقة روح الفكاهة والحيوية والتواضع. حقيقي أنا عايزة أقول يعني لو هسيبكم مع الفايف إلز اللي اتكلمنا عليهم love, life, love, listening and labor، الحب والحياة والضحك والعمل والاستماع، لو هسيبكم حاجات المهمة دي هقول ان احنا نفتكر لو احنا المبادئ دي قدرنا ندخلها في حياتنا مهما شغلتنا الحياة، واذا كانت سيدة عمرها كان 103 سنة قدرت تعمل ده طول عمرها، طب ايه عذرنا احنا؟ ربنا يرحمها وربنا يساعدنا كلنا ان احنا تكون حياتنا حياة هادفة وجميلة. شكرا لكم.

0: Do you want to get involved in community projects and events? Become a member today. For only $40 a year, you can get involved in local communities, events and projects here right at the station and around Brisbane. You also get access to broadcasting training that will give you exciting opportunities to express your unique voice and connect with diverse audiences. Become a member today by calling the office on 07-3240-8600 or head to our website. Concession prices are also available.
1: تحدث حرائق الغابات كل عام في كوينزلاند. حان الوقت لتحضير عائلتك ومنزلك. ضع خطة نجاة من حرائق الغابات حتى يعرف كل شخص ما يجب القيام به. احزم مجموعة أدوات الإخلاء مع جميع الأغراض المهمة التي تحتاجها عائلتك. تحقق من تصنيفات خطر الحريق واستمع إلى أي تحذيرات من حرائق الغابات. اعرف المزيد. ابحث عن Bushfire Survival Plan. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن.
2: Station sponsor.
3: Brisbane just keeps getting better. From Pilates to paddleboarding, Brisbane City Council has hundreds of free and affordable activities so you can move more for less. Search Active and Healthy Brisbane to find out more. This is Brisbetter.
2: Station sponsor.
4: لازلنا معكم أعزائي المستمعين وعلى شواطئ دجلة من راديو فور إيبي القسم العربي. أعزائي المستمعين، دائما ما ينبهنا أهلنا خاص باللهجة العراقية بكلمات غريبة: خاف توقع، خاف تتأخر، خاف تتمرض. وكلمة خاف من الخوف، ودائما الخوف مرتبط بالمجهول والمستقبل، والخوف وهم. بينا نكبر هذا الوهم وبينا نصغره، وما حملناه وما تعلمناه من الأهل اجينا نطبقه على أولادنا. وعكس الحزن، الحزن مرتبط بالماضي وحدث مر في حياتنا بالماضي. لذلك علينا أن ندرك أننا نعيش يومنا حسب مقاساتنا نحن، ونحن من نجعل يومنا متفائل بالخير أو متشائم بالحزن. لذلك لنجعل لنا مساحة للتأمل بشيء إيجابي لنعيش الحياة بشكل صحي وبصورة جميلة، ونعلم أولادنا من الصباح الباكر بالتفاؤل والابتسامة. وسلامتكم أعزائي المستمعين.

لازلنا معكم أعزائي المستمعين وعلى شواطئ دجلة من راديو فوري بالقسم العربي. أعزائي المستمعين، إن نجاح أي علاقة لابد من أن تكون واقعة على أركان قوية مستندة عليها. أولها الاحترام، وهي مسألة ثقافة التعامل مع المحيط وانعكاس سلوك الفرد في التواصل مع من حوله. ولا يقتصر الاحترام على الأشخاص بل على الطبيعة أيضا. أيضا الصدق والصداقة، وأيضا تبنى على المواقف التي يمر بها الإنسان ومدى وقوف من حوله بجانبه في أحلك الظروف. أيضا القدرة على التعبير، أحيانا تخوننا القدرة على التعبير ما في داخلنا فنخسر مواقف وأشخاص قريبين بإحساسنا بهم، لكن لم نكن قادرين على التعبير بشكل صحيح. ربما الوقت والمكان والظروف لم تكن مناسبة، وربما قدرتنا على التعبير لم تكن

0: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Arabic language.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من ليل وتراث.

الليل هو نهاية النهار وبداية مرحلة غروب الشمس التي خلقها الله للراحة والسكينة.

ترقب إذا جن الظلام زيارتي، فإني رأيت ليلا أكتمل السر، وبي منك ما لو كان بالبرد ما بدا، وبالليل ما أجى وبالنجم لم يسر.

خليلي، ما بال الدجى لا تزحزحا، وما لعمود الصبح لا يتوضحا، أضل النهار المستنير طريقه، أم الدهر ليلة كله ليس يبرحا، وكطال علي الليل حتى كأنه بليلين موصول فما يتزحزحا.

كم ليلة بت مطويا على حرق، أشكو إلى النجم حتى كاد يشكوني. والصبح قد مطل الشرق العيون به، كأنه حاجة في كف مسكين.

وليل كموج البحر أرخى سدوله، علي بأنواع الهموم ليبتلي. فقلت له لما تمطي بصلبه، وأردف إعجازا وناء بك الكلي. ألا أيها الليل الطويل ألنجلي بصبح، وما الأصباح منك بأمثلي. فيا لك من ليل كأن نجومه، بكل مغار الفتل شدت بيذبلوه.

القمر. يعتبر القمر أحد الأجسام الضخمة التي يمكن رؤيتها في سماء الأرض ليلاً، وهو القمر الخامس في حجمه بين أقمار النظام الشمسي. ويرجع تشكيل القمر إلى الفرضية التي تؤمن بأنه قد نشأ عند اصطدام جسم بحجم المريخ بكوكب الأرض. ومن جانب آخر، فإنه يؤثر في استقرار المناخ على الأرض، كما أنه يعد السبب في تكوين المد والجزر. ويعتبر القمر الأرضي المكان الوحيد الذي وضعت أقدام البشر على صخوره، حيث بلغ عدد الرواد الذين هبطوا عليه 24 رائد فضاء، فيما بلغ عدد الروبوتات التي وصلت إليه 100 روبوت. وتبلغ المسافة الفاصلة بين الأرض والقمر ما يقارب 384 ألف كيلومتراً.

النجوم. تنشأ النجوم في السدم، أي في السحب الغازية الموجودة في الفضاء، ولذا فإن النجوم عبارة عن كرات ضخمة من الغازات. وتمتاز النجوم بالقدرة على منح الضوء والحرارة، حيث تعتبر الشمس أحد هذه النجوم وأكثرها برودة، وتعود برودة الشمس الصفراء للونها، وذلك لأنه يتم تحديد الحرارة النجوم من خلال ألوانها. فالنجوم ذات الألوان الزرقاء هي الأكثر حرارة بعد النجوم الحمراء الساخنة، فيما تتدرج النجوم البيضاء والبرتقالية فيما بينهما.

الشمس. تعتبر الشمس أكبر مجسمات النظام الشمسي التي يمكن رؤيتها في سماء الأرض، فهي تسيطر على 99.8% من كتلة هذا النظام، كما أن لها قطر يبلغ 109 أضعاف قطر الأرض. وتصنف الشمس ضمن أكبر نجوم درب التبانة، والتي يتجاوز عددها 100 مليار نجم. ومن جانبه فإن درجة حرارة هذا المجسم العملاق تصل في عمقها إلى أكثر من 15 مليون درجة مئوية، كما أنها تصل إلى 5500 درجة مئوية في الجزء المرئي منها. وقد وثقت هذه المعلومات وفقا لوكالة ناسا.

السحب الليلية الساطعة. تظهر السحب الليلية المتوهجة بألوانها الزرقاء والفضية وسط السماء في الليالي الصيفية على خطوط العرض المرتفعة، وتتكون هذه الغيوم على 45 درجة شمالا ابتداء من شهر أيار وحتى شهر آب في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، ومن شهر تشرين الثاني حتى شهر شباط في النصف الجنوبي.

البحر. يعد البحر من أروع النعم المسخرة للإنسان، والتي تدل على عظمة الخالق، فعنده يقف اللسان عاجزا عن وصف جماله وسحره. هو مصدر إلهام للكثير من الشعراء والكتاب، فنجد العديد من الأشعار والخواطر التي تحدثت عنه. انتظرت غروبك أيتها الشمس لأرى ذلك الإشعاع الهذيل الذي يودع البحر، وتلك القوارب تودع يوما مضى من حياتي. انتظرت ذلك المنظر العجيب الذي يحول البحر والجو إلى مكان آخر، مكان لن تنساه العين، ينسيك الهموم والأحزان التي تكتم أنفاسك ويودعك بغروب يملأ القلوب بمشاعر عذبة. البحر فيه ملامح حبيبي، أتذكر فيه جمال اللقاء. البحر فيه طبيعة وجمال الخالق المبدع في كل شيء. البحر ترسمه ريشتي وألواني، لأنه هيام وجداني. جمالك يا بحر ليس له حدود، من غيرك؟ يا بحر الرسم شيء ليس له وجود. رغم كثر ما قالوا كشفوا أمامه أسرار، ورغم كثر ما قالوا أخذوا منه لؤلؤا ومحار، رغم كل هذا يشكون في طيبته صاحبي. لو حببت تسأل عن البحر، أسأل البحار. إنه موعد غروب الشمس، وقفت أمام ذلك البحر، كانت أجواءه لطيفة، وألطف ما هناك صوت الأمواج. تشعر بأنك في صفاء بعيد عن الهموم، تنظر حولك وترى المنظر الجميل، والبحر والشمس يتهامسان، وقوارب الصيد الصغيرة التي تذكرك بالماضي البسيط. ألا ما أشبه الإنسان في الحياة بالسفينة في أمواج هذا البحر؟ إن ارتفعت السفينة أو انخفضت أو مادت، فليس ذلك منها وحدها، بل ما حولها. ولن تستطيع هذه السفينة أن تملك من قانون ما حولها شيئاً، ولكن قانونها هو الثبات، التوازن والاهتداء إلى قصدها ونجاتها في قانونها. فلا يعتبن الإنسان على الدنيا وأحكامها، ولكن فليجتهد أن يحكم نفسه.

أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم على برنامجكم المنوع الليل والتراث. هو الليل وكان حديثنا روحيا، وقد تعانقنا قلبان وتدافعت الأرواح وتماوجت الأنفاس، وبت في حضن قلبك. علمني كيف يكون الليل واحة لعمرينا. يا أنا أقترب لتهدهد روحي، فأنا أحبك جدا. أراك الآن معي فوق سحابة عشق، تقرأ لي كفي وعيناك تغازلني وابتسامة ثغرك، فيتساقط العشق وردا على الدنيا. يا أنا هائمة فيك فضمني، لأني أنثى مختلفة فأنا لا أستطيع فراقك، ولأنك حبيبي لا أحتمل الانتظار، ولأني أنثى أغار عليك من ثيابك، ولأنك حبيبي أشتهي وصالك، ولأني أنثى زرعتك داخلي عشقا لأمطرك حبا وحنانا. تعال يا أنا يميتني انتظارك.

نودعكم ونتمنى أن نلقاكم السبت القادم الساعة 12 صباحا في برنامجكم المنوع ليل وتراث.

من القسم العربي في راديو 4EB برزبن أستراليا. سهرتكم العربية همسات ألف ليلة وليلة، يمكنكم الاستماع لها عبر الموجة 98.1 FM وكذلك على موقع الراديو 4eb.org.au وأيضا على صفحتنا في الفيسبوك.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين وحلقات جديدة وبرنامجكم المنوع همسات ألف ليلة وليلة.

أحبوا بعضكم واغتنموا لحظتكم، واسعدوا بعضكم وارقصوا كثيرا واضحكوا كثيرا، قولوا أي شيء وافعلوا أي شيء وكونوا أي شيء، المهم ألا تكونوا سوى ما يعبر عنكم، عن حقيقتكم في هذه اللحظة الآنية.

تذكر إنك مجرد لحظات فقط، وفي كل لحظة هناك حقيقة تستحق أن تحياها من قلبك بصفاء وبحب وبشغف، وإن كانت لحظة بكاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الأعزاء وبرنامجكم الجديد همسات
1: ألف ليلة وليلة من راديو فور إيبي القسم العربي. برنامج همسات ألف ليلة وليلة يأتيكم الساعة الواحدة صباحا
0: من كل يوم سبت.
1: ابقوا معنا.

نظرت في كل اتجاه ولم أجده. أتى القطار مسرعا وتوجهت إلى عملي. مر يومي بشكل ممل وبطيء. غادرت العمل وبعد أن نزلت من القطار وجدته يقف هناك في زاوية يبدو عليه الانشغال بشيء ما. حاولت أن أدير وجهي ولا أنظر إليه. مررت من أمامه، لحق بي، ثم وجدته أمامي ينظر إلي قائلا: أرجوك لا تنزعجي، أنا لا أقصد أن أضايقك، فقط أتمنى أن تقبليني كصديق، لا بل أكثر من صديق. لم أعرف كيف أجيبه. حاولت أن أعبر لكنه اعترض طريقي وتحدث مرة أخرى: أرجوك أريد فقط أن أعرف رقم هاتفك. لم أعلم هذه اللحظة كيف وافقت وأعطيته الرقم. توجهت إلى بيتي مسرعة، أشعر بألم غريب في معدتي وابتسامة تحاول أن تحتل وجهي. دخلت غرفتي، أغلقت هاتفي وحاولت أن أنام. توجهت في اليوم التالي إلى نفس محطة القطار، لم أجده هناك. صعدت إلى القطار، نظرت من النافذة فإذا به ينظر إلي قائلا بصوت غير مسموع: انتظري مكالمتي. وصلت إلى مقر عملي وبدأت أعد لبداية يوم العمل. لقد تراكمت علي العديد من الأشياء في الأيام الماضية. لم أكد أضع حقيبتي حتى سمعت رنين الهاتف، أخرجته فإذا به رقم غريب لم يخطر ببالي أنه هو. أنا حتى لا أعرف له اسما بعد. فتحت الهاتف، لم أكد أنطق كلمة واحدة. من معي؟ حتى رد علي صوت غريب: هاتفك كان مغلقا بالأمس، لماذا؟ لم أعرف كيف أجيبه، لم أفهم ما قاله للوهلة الأولى. أكمل حديثه، تحدثنا طوال هذا اليوم والأيام التي أتت من بعده. كان ينتظرني يوميا كل صباح، ننتظر سويا القطار، يمضي كل منا في طريقه، نتحدث طوال اليوم، ينتظرني في وقت العودة إلى المنزل، نتحدث في كل شيء. في بداية الأمر عجبتني طريقته وعجبتني حالتي، بدأت ملامحه تعلق في ذهني، بدأت أنتظر مكالماته، بدأت أنجذب إليه. قاومت هذا الشعور بداخلي، حاولت جاهدة أن أقاوم. أخيرا قررت أن أستسلم لمشاعري، قررت أن أترك قلبي يحيا كما يحب.

في نفس الوقت الذي بدأت أعتاد على وجوده في حياتي بدأ هو في الابتعاد. لم أفهم لماذا في بداية الأمر حاولت أكثر من مرة أن أشجعه أن يتقرب مني أكثر، لكن المسافات بيننا ابتعدت. لم يعد هاتفي يدق كما مضى، لم تعد محطة القطار مكان اللقاء كما تعودنا، لم يعد رفيق عودتي إلى المنزل بعد الآن، لقد اختفى من حياتي، لم أعد أراه أين هو. لماذا الآن؟ ماذا حدث؟ حاولت أن أجيب على كل هذه الأسئلة بنفسي، لكني لم أجد أي نتيجة. عدت إلى سابق أيامي، عدت أستيقظ قبل ميعادي كما كنت، عدت أنهك نفسي بالعمل كي لا أفكر بشيء آخر، والأهم عدت لدوامة أفكاري بجوار محطة القطار. هوا يا هوا يا نسمة صيف ريحة تعبت على روحي وحبيبي.

لازلنا معكم أعزائي المستمعين وبرنامجكم المنوع همسات ألف ليلة وليلة من القسم العربي في راديو فور إي بي. ما لا يعلمه الكثير من الآباء والأمهات أن أبنائهم يريدون شيئا وأشياء كثيرة، ربما أهم بكثير بالنسبة لهم من المال أو الأكل الزائد. مثلا يريدون أن يروا أن والديهم يعيشون في سلام وسعادة وحب، لا يريدون أن يشعروا أو يروا أن والديهم متنافران. كلمات الحب لبعضهم الآخر أمام أبنائهم مهمة للغاية. الأمر هنا لا يتوقف فقط على سعادة الأبناء، بل على راحتهم النفسية وسلامتهم النفسية، والأهم شعورهم بالقوة والأمان مع كنز من الذكريات المبهجة. وسلامتكم أعزائي المستمعين.

0: عليك بغاره.
1: لازلنا معكم أعزائي المستمعين وبرنامجكم المنوع همسات ألف ليلة وليلة الذي يأتيكم من القسم العربي في راديو 4EB كل يوم سبت الساعة 1 صباحا. من أسوأ المفاهيم عندما تجد أن المجتمع يرى أن الحب سجن والاحترام جفاء. أن أحبك يعني أننا سجناء، وأن أحترمك يعني أننا نعاني من الجفاء. بعض المجتمعات تحتاج لعمر لكي تفهم ماذا تعني الحياة لها. ندمت فقط على فرصة تستحق أضعتها من أجل فرصة لا تستحق، لذلك تعلمت ألا أخسر فرصة من أجل أخرى إلا حينما أبدأ بالشك فيها ثم الإيمان ثم اليقين. إن لم تمر بالثلاث

ثلاث مراحل السابقة أو توقفت عند أحدهما فضيعها أو خسارتها هي عين الانتصار.

أعزائي المستمعين في راديو فور إيبي القسم العربي، طابت ليلتكم وهمسات ألف ليلة وليلة معكم، ونستمع الآن إلى كوكب الشرق أم كلثوم.